تيمور خالص. يعني هما نقوم كرايسس، يعني منات خطيرة أو يتزوي الويكند سيف سيف يلا نبهر ما هو إن سيرت إن بيبارد إن يوم منات خطيرة يو يمكن أيت يمكن أن تخمس ومن ويا أيه دي خروط تسيو يا دمك خليتي داخل بيرا خليتي بيرا يعني تتسيت بلا